0: من أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
1: فمن تطوع خيرا 104.7 FM FM
2: وتكوكوسو نانانو
3: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is
1: 104.7 FM. FM.
2: What tick across on an animal?
4: Asante Mania Cas.